قديم الكبر تاع الله إنا لنتشكنو كم نستو خلي المحبة تيو نلقوها ونهلوها تبدلنا